0: ايوه شفيتا
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي ترخ اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كان مخك لك
1: جود

0: يا لا ولا هنا ولا عيني يا لا
1: يا ويني ولا عيني يا لا
0: يا ويني ولا عيني يا ويني ولا عيني يا لا ولا ها يا ويني يلا